دارك باغا تدوش ناد كابيتاي تشاشا لي خانا برفان ماشي سانتوشات صبر ضفان رماسك كما كايكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسالة فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت سلنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت